قالك جارازو بتربية بتخوش بونس عصابة كم قرش خور يعني ناقج النظام قالك إزاي بون يعني متماشى ومثل متماشى وتكني يعني بقدها فعلا بون.

ناوية تشتري فستان من في شهر ولا من في شهر؟ يعني مع ساخ وعسى من أذكر قيتشاوي وقروها الله. وقتي استربي في طبعا باقي ليا جوجل خوف بكين.

بديت العمل في ملف المقابر الجماعية منذ عام 2009. صحيح هو واجب وظيفي، لكن وجدت فيه الإنسانية، يعني نحاول نرجع الحقوق إلى أهلها، يطالبون برفات أبنائهم المفقودين. حقيقة هذا الملف إنساني وتعاطفنا معه كثير. يعني بالنسبة للضحايا الأيزيديين، منذ عام 2014 شهر الثامن بعد أن دخلوا داعش إلى سنجار، أخذوا بإبادة القرى الأيزيدية بالكامل، قتل الرجال، سبي النساء، بيعهم واسترقاقهم. فالجرائم كانت كلش قاسية بالنسبة للمكون الأيزيدي، لذلك عجبني أنه استمر بهذا العمل.

0: فاني لي هاي الدجداشة فاني لي هذا جد أول ما نبدأ عملية كشف أولي لسطح المقبرة، فنضع العلم الأحمر على كل رفات بشرية ظاهرة أو حتى اللي تظهر عندنا أثناء التنقيب، نخلي علم أحمر. نستعمل علم آخر في الأبيض، نخليه للأدلة، الأدلة الإيفيدنس، يعني الظرف إطلاقه، هواتف لقيناها بشكل مستقل مو مرفقة مع الرفات. أما أي شيء نلقاه مع الرفات نعتبره مقتنى وجدا مع الرفات، سواء كان ساعة أو محبس، حلقة، قلادة، مسبحة، هاتف، دقاير، جداحة، أدوية، شفية، يعني بين بعض الأجزاء الخاصة بال يعني عند العرف العراقي إنه يستخدموها، فذن نعتبرهن مقتنى. والله شيكه إنه الزحمة عليك. أي ممكن رصاصة. اي
1: طبقه حيل قريبه
0: اي هذا يلا اوكي، هذا نخلي له اثنين حتى دلاله على انه اكو فت خطر. هذا
2: شاهدت كثير من المواقف اللي واجهتني خلال عملية فتح المقابر الجماعية، من جرائم بشعة ارتكبت بحق الشعب العراقي سواء من قبل النظام السابق قبل عام 2003 أو بعد عام 2003 من قبل تنظيم القاعدة أو بعد 2014 من قبل داعش. نسول بياناتنا، شنو كان إحساس هذا الشخص الضحية؟ هو موجود في القبر أو في هذا المكان قبل قتله، بيش كان يفكر؟ كان يفكر بنفسه، كان يفكر بعائلته، كان يفكر بمستقبله اللي كان مخطط إله وتعبان إنه يحقق أهدافه، رغباته، أمنياته، شنو كان تفكيره؟ أهم شيء هذا الشيء هو إرجاعهم إلى ذويهم، بالتالي إرجاعهم إلى ذويهم هو أكبر تحقيق أو أكبر شيء نحافظ على ذكرياتهم.

0: واحدة جواها مباشرة تحرك هذه وعلي تعال بعض الصورة علي الصورة تعال شوفها هذه هذا جواها مباشرة
1: هاي تكرم الحذاء هاي مجموعة عبا نقرأ لها نقطتين ها نقطة منها نكتب لك بالتفاصيل حكم القانوني واحنا نكتب مجموعة
2: عيني
1: أجزاء من الجنجل
2: أي عيني راح أبدي رفع
1: فش حكي
2: يلا يلا رقم هذه بودي بارت واحد هاي اثنين هاي ثلاثة هاي أربعة بودي بارت هو حبي عدو نعطيك اياهن بعدين نتيجة أعمال التنقيب ظهرت عندنا مجموعة من عظام تعود لرفات بشرية هذه العظام هي عبارة عن سكل وجزء سكل لحالة أخرى مع عظام أخرى صغيرة لليد هذه جمعت في هذا المكان نتيجة قد يكون عبث الحيوانات الزاحفة في المنطقة وظهورها على السطح لذلك مضطرين أنه يتم رفعها مثل ما وجدناها بالموقع وننطيها رمز البودي باعتبار أنه هذا الرمز يعطى لوجود سكل كامل لرفات بشرية احتياجات الفريق طبعا من الحكومة هو الدعم سواء الدعم المادي أو الدعم اللوجستي من قبل المجتمع والناس الأهالي نحتاج منهم أن يفهمونه ويفهمون عملنا بعضهم قد يحتاج بين ليش التأخير في عملية الفتح ليش هذه الطريقة اللي تستخدموها هم ما فاهمين عملنا حقيقة يعني لذلك نحتاج من المجتمع ومن الناس أن يفهمون عملنا ويفهمون طبيعة فتح المقابر الجمعية فريق فني متخصص قد يكون الوحيد المتخصص فتح المقابر الجمعية في منطقة الشرق الأوسط هذا الفريق لا يمكن الاستغناء عنه

توجد في هذه الوحدة ما يقارب 45,000 استمارة لمفقودين، يعني مسؤول عنها قسم المقابر الجماعية بعملية التعرف على هوية المفقودين. بالنسبة لهذه الغرفة هي وحدة الخزن، هي وحدة مسؤولة عن خزن الرفات ما بعد إتمام عمليات الفحوصات، فحوصات الأنثروبولوجي هي فحوص العظام البشرية وأخذ عينات العظمية منها لإجراء فحص DNA عليها، DNA الخاص بقسم المقابر الجماعية، أي منذ عام 2013 إلى حد الآن تجاوز 2200 مطابقة

انه خليط من المشاعر ما بين الحزن ما بين الفرح، انه قدرنا نوصل الى هويه مفقود وصلنا اهله الى، فبالتالي اكيد هذا يعتبر انجاز، انه انجاز انه على مستوى انه عملنا كمستوى فني، فاحنا اكيد هذا يعتبر انجاز انه. فهي يعني خلينا نقول مشاعر مختلفه بنفس الوقت اثناء عمليه خلينا نقول ظهور نتائج مطابقه. بالنسبة لملف الأزيديين بصراحة ملف جدا معقد، أكيد المجتمع الأزيدي عانى ما عانى خلال احتلال داعش لأراضي، فبالتالي عانينا أنه أغلب العوائل هجرت العوائل إلى خارج العراق، فبالتالي إحنا صعوبة الوصول إليهم، كذلك هجرتهم إلى بعض المخيمات بعض المناطق الأخرى بالمحافظات الثانية، فبالتالي أصبح صعب علينا أنه نحصر العوائل في مكان معين.

بعد ما جيت عرفوا بعض. دي سقو من هنا هش قوارو اف وشون بات باقم كو فيدا ناغا لازم تشيكي كو تشيكم تشيكي دينا بو معجونش كو تشيكر قوم منك عارز بقوم قوم بارك تيكر قوم منك عارز بقوم قوم دوسا نانو عافو الفرن ريسيا مقال كيلو بوهايو وقوز قال لي عجز مو نجبا متشونه.

0: كافي قساوية، فهروح روح بيرتش دو بشتي كمش بال هاتين بامنات بيرابون كتشيكا بيرتش دوش مرات جو انو كان بزعل مك هاتشت كر چنات كر چنات كر يكيش داسي داعش هاد بو كريبا ما خويني بو جايز ديبو بيرا شام بو ودي ملتالي عن الشيرات عالمات كان بجي قوي خو خوب بقر يلي بوا هنا بشتي يعني قصامة كامل كرنو بجي سلافي خود جاهيني ما أري أري كلش جاي مشكلة خطاوي قال كان زحمت
1: انت بنت
0: انا بنت
1: هذا هو زين هذا من
0: هذا اخو
1: هذا اخو موجود تمام هذا اخو زين هذا اخو هاي بنت وهذا من
0: هذا ابن عمي المفقود
1: اللي هو ابن ابن هذا ابن

0: يعني هسه هذا زين هسه وين ما من عمك يعني هو يصير
1: يعني هذا عمي وابوي يصير اخو
0: زين عندنا
1: اكيد يدلم اشكيه بس نفس الحاله مرتاح جدا يعني ده صاله هسي كما هسي القاضي في كيف زحمته يعني أمي يعني خوارنا ما بزورها بدار مدهش يعني نقول شن دركة من جيكي دلي زي ما اشتاستي يعني دلي ما تشتا خواش ناغي يعني ما غيم خيرك خير هر خير دلي ما دعنا يعني بي مريم خيرها داريني بس ما زلام جيزان بي خواش دلي زلام أخواش بي مرتاح
2: تبع عيد عرفاتين أفعيد عرفاتين كا أما القول قرهن ويطا كافلان كافلان تشتقي من نمو